0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح

تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات

فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على

للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي

من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
2: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم.

عقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم.

0: يومئذ عن النعيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والوالدات يرضعن أولادهن

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو

تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلق

واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم

خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون.

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم

خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو

قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينة.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين

فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم

الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي

من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الحكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

الله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم.

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: دعاء من هدايه دان كتقوان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعدد الموصوفات وهذا يخالف ويعارض ما أثبت الله في كتابه.
1: ما شاء الله وبارك الله فيك يا نزريل، كأنك جدير بأن تكون دكتورا. جعلني الله وإياكم من عباده نافعين في هذا الدين.
0: آمين. اللهم
2: إذن يا أستاذ، المعتزلة قد ضلوا، لكنني أسمع كثيرا من الناس اليوم يتكلمون عن الأشعرية، فما حالهم يا أستاذ؟ هل هم من أهل السنة أم من المحرفين؟
1: سؤال دقيق يا بني، لكن مع الأسف الشديد أن الوقت سيدل على وقت انتهاء الدرس. سأبين لكم بالاختصار الواضح بإذن الله أنهم ليسوا من أهل السنة، لأنهم أثبتوا بعض الصفات دون البعض، وحكمهم مثل المعتزلة، ونسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، وكان معتزليا ثم هداه الله ورجع إلى مذهب السلف. ومن شبهتهم يؤولون الصفات الخبرية مثل الاستواء والنزول وما إلى غير ذلك. ومن الدليل على رد شبهتهم قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله.
3: إذن ما موقفنا في هذا الباب يا أستاذ؟
1: موقفنا في هذا الباب مثل موقف علماء أهل السلف، نثبت أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ونترك التأويل الباطل، فنقول إن الله سميع يسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكذا صفاته كلها بالغة في الحسن، غايته ليس كمثله شيء.
3: جزاكم الله خيرا كثيرا وشكرا جزيلا يا أستاذ، لأن قد تميز لنا أين الحق وأين الباطل.
1: وإياكم، ونسأل الله أن يجعلنا وطلابنا أهل السنة والجماعة والسليمة من فكرة الضالة والضلالة، وأن يهدينا على الحق ويستقيمنا عليه حتى تلقوه، والحمد لله رب العالمين.
0: ثم دعا المؤلم دعاء كفرة المجلس وأمن الطلاب:
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل دنيانا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وإلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: Ya, jazakumullahu khairan kepada kelompok Al-Asqalani telah memperagakan hiwarnya di depan. Berikutnya, sembari menunggu kesiapan dewan juri untuk memberikan soal, kami mohon kepada seluruh kelompok Al-Asqalani untuk bisa berbaris, duduk berbaris di bawah menghadap ke arah juri. Duduk berbaris ke bawah menghadap ke arah juri.
6: Untuk bisa duduk di atas kursi yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan beberapa soal yang akan disampaikan oleh

0: Dewan Juri, maka kepada Dewan Juri kami persilahkan. Falatafaddal mashkuran ma'jura.
1: Baik. Al-Qisim min al-Asqalani. Idan antum Asqalaniyun, hakadha?
2: Naam, insyaallah.
1: Baik. Soal muwajjahun ilaikum. ما هو قول الجهمية والمعتزلة في الأسماء والصفات؟ تفضل.
2: قول الجهمية أشد من قول المعتزلة لأنهم نفوا إثبات الصفات إثبات الأسماء والصفات. أما المعتزلة أثبات الصفات دون أثبات الأسماء دون الصفات.
1: هكذا.
2: أن لعمل وأما إن وعندهم ورد هذا من عندهم لأنهم يزعمون إثبات الصفات تستلزم عدد الموصوفات وكذلك تستلزم
1: ماذا؟
2: عدد الموصوفات وكذلك عدد القدماء.
1: طيب بارك الله فيك عانك الله يا إخوة بارك الله فيكم. طيب أستاذ فهري بس يكفي خلاص يكفي جزاك الله خيرا على

0: ذكرتم في الحوار بأضل الفرق في باب الأسماء والصفات، وأين الصواب؟ أضل الفرق أو أصل الفرق أضل؟ ما هو أو ما أكرر ما هو أضل الفرق أضل؟
1: إن شاء الله حسب ما علمنا وطلعنا الجهمية.
0: الجهمية
1: لأنهم قد كفرهم علماؤنا.
0: قد كفرهم علماؤنا بسبب نفيهم
1: على أسماء الله وصفاته.
0: نعم، على أسماء الله وصفاته. طيب،

0: قبل أن نبدأ نرجو لجميع المشاركين أن تعرفوا أسماءكم.
1: بسم الله، اسمي فائز، أنا من الميدان.
2: أنا جبريل من جنبي.
3: أنا أحمد، أنا من كراتين.
4: أنا نجوان من جلاتب.
5: بسم الله، أنا قارئ من جمر.
0: طيب، وكما ألقينا في أول الأمر إن شاء الله تعالى في هذه اللحظة المباركة سنبحث في مسألة القدر ومسؤولية العبد، ولماذا يعاقب الكافر على كفره والعاصي على معصيته. فإلى أخينا الكريم فائز أن نشرع في الكلام، تفضل.
1: طيب، بسم الله. كل شيء قد قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، فإن العبد فاعلون لفعله حقيقة والله خلق أفعالهم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
6: عندي سؤال، كما قلت آنفا أن الله قدر كل شيء، فلماذا يعاقب الكافر على كفره والعاصي على معصيته؟
3: طيب، بسم الله. نجيب، القدر ليس حجة للعاصي على معصيته والكافر على كفره بدليل الأول النقلي، وهو قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. انظر في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى أضاف أعمال العبد إلى العبد نفسه وجعله كسبا له، لأنه باختياره، الذي يدل على أنه باختياره وقدرته، ولو لم يكن له اختيار للفعل وقدرة إليه لما نسب إليه. والثاني العقلي، فإن العاصي قبل أن يقدم المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك. أليس وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك. فكيف يسلك الطريق ويهتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قدر لي؟ فهمت؟
6: الآن فهمت.
4: عندي إشكال أيضا، كما قلت قبل قليل أن كل شيء قد قدره الله، فلماذا نعمل؟
2: نجيب: إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنهوض بالشرائع، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد سأله بعض الناس: فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت له الأقلام وجرت به المقادير، أم الأمر مستأنف؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل فيما في جفة الأقلام وجرت به المقادير. قيل: ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. مفهوم الآن؟
4: الآن فهمت، جزاك الله خيرا على جوابك.
0: طيب، هل بقي شيء؟ في هل من مزيد من البيان؟
2: لا، يكفي إن شاء الله.
0: الحمد لله، قد انتهينا إلى المناقشة في هذا المساء، فنقول فنقول جزاكم الله خيرا على جميع المناقشين في هذا المساء ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما صحيحا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما صحيحا للجميع وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita akan berpindah menuju sesi tanya jawab yang akan dilemparkan oleh dewan juri. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh peserta dari kelompok Ibnu Katsir untuk bisa duduk sejajar menghadap ke arah dewan juri.

0: Ya, berikutnya adalah kelompok As-Sakhawi diwakili oleh Ibrahim Hamzah, Muhammad Depok, Fayyad Irfan, Ukasyah Medan, Ibrahim Kulur, Rafi Banyuwangi. Tafadhal untuk bisa segera duduk di denah yang telah ditentukan oleh panitia. Baik, dalam 5 4 3 2 1, tafadhal dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا إخوان؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال.
2: وعليكم السلام، نحن بخير شاكرين. وأنت كيف حالك؟
3: أنا بخير أيضا، شكرا لسؤالكم، سررت بلقائكم جميعا اليوم.
4: وأنا كذلك، من المبارك أن اجتمعنا لنتباحث مسألة عظيمة.
3: أجل، فقد كان في خاطري موضوع مهم أردت مناشقته معكم.
5: ونحن نرحب بذلك، فما هو ذلك الموضوع الذي يجمعنا؟
2: ونريد أن نعرف بماذا بدأت دعوة الرسل، أبالأعمال أم بشيء آخر؟
4: المتأمل للدعوة يجد أنهم لم يبدأوا بالأعمال بل بكلمة تؤسس كل عمل.
5: صدقت، فقد كانت بدايتهم اعبد الله هذه الكلمه قبل كل شيء.
3: والعجب ان المشركين قبلنا كانوا يقرون بان الله سبحانه وتعالى خالق رازق، فماذا كان ينقصهم اذن؟
4: هذا هو السؤال. لقد عرفوه ربا لكن لم يفردوه بالعباده، فهنا كان النقص.
3: فمعرفة أن الله رب ليست كافية، وإلا لما كان بيننا وبينهم فرق.
2: بل حتى إبليس أقر بربوبية الله فقال رب بما أغويتني، فعرف ربه ولم يسلم.
1: لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، لم يقل اعرفوا أن الله خالق، فهنا الفرق.
5: فمن اتصر على قوله الله ربي فقد وافق المشركين، إنما الإسلام بلا إله إلا الله.
3: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغرض عبادته لا مجرد معرفته. ولما بعث معاذا قال: ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، أي العبادة ليس مجرد المعرفة.
1: فالألوهية هي المطلوبة أولا، والربوبية معرفة يشترك فيها المؤمن والمشرك.
2: فلا نبدأ بالأعمال قبلها، بل نصحح العقيدة أولا ثم نعلم العمل بعدها.
3: فإن الصلاة بدون توحيد لا تقبل، والعبادة بدون إخلاص لا قيمة لها عند الله.
4: قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص هو توحيد العبادة لا مجرد المعرفة.
3: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالأساس أولا.
5: فلا نقدم ما أخره الرسول ولا نؤخر ما قدمه، هذا هو المنهج الصحيح.
1: فرتب دعوتك: توحيد عبادة ثم عمل، هكذا بدأ الحق وهكذا نبدأ نحن.
2: فمن قال أحب الله وأعرفه وأشرك في الدعاء فلم ينجه ذلك، فالعبرة بتوحيد العمل.
4: قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك في العبادة يبطل كل عمل.
5: فكم من يقول الله ربي ويذهب يدعو القبور، فما نفعته تلك المعرفة وقد أفسد الألوهية.
3: هذا هو المحكاك لا تكتفي بما يوافقك عليه المشركون بما يوافقك عليه المشركون والزمهم ما به يسلمون
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالحق المطلوب هو العبادة ليس مجرد المعرفة
3: فافهموها التوحيد الذي به يكون الإسلام هو توحيد الألوهية لا مجرد توحيد الربوبية
2: فلذلك كانت أولا لأنها الشرط المتقدم على صحة جميع الأعمال
1: ولا نعني أنها الكل وحدها بل هي البداية ثم تتبعها سائر الأحكام والأعمال
5: الخلاصة إذا صحت العقيدة اتبعت الأعمال وإن فسدت العقيدة فلا ينفع عمل بعدها أبدا
3: وقال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فبناء بلا أساس يسقط فالأساس هو لا إله إلا الله ومن بنى عليه نجا ومن بنى بدونه هلك وخسر
1: هذا هو السبب الحقيقي لتقديمها فهي المقدمة لذاتها لا لعارض طائل
2: فواجبنا أن نبدأ بها فاعلم أنه لا إله إلا الله أولا علما ثم عملا ثم دعوة
3: ثم نكمل لهم الدين فإن استجابوا فأخبرهم أن الله افترض هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: فلا نقدم ما أخره الله ولا نؤخر ما قدمه
3: ولا يغرنك من يقتصر على الربوبية فإنه ترك موضع دعوة الرسول أجمعين
5: فتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى أن يوحدوا الله أي في عبادته
1: فبدأوا بها ودعوا الناس إليها ولا تعدوا بدعوتكم إلى ما يوافقكم عليه المشركون وبالله التوفيق
2: ألا ترون أن كثيرا من الناس اليوم يعرف الله بلسانه ولكن يشرك به في عبادته
4: صدقت منهم من يدعو الله عند الشدائد ويزعم أنه موحد
5: استغفر الله هذا هو الخطر لأنه خالف معنى لا إله إلا الله هو الإفراد بالعبادة
3: فالواجب علينا أن نبين لهم أن التوحيد ليس كلمة فقط بل عمل واعتقاد وسلوك
4: نعم نعلمهم أن الدعاء عبادة وأن النذر عبادة وأن الخوف عبادة فلا تكون إلا لله
3: فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد نقض أصل دينه وإن صلى وصام
2: فخاتمة القول لنجدد العهد مع الله على التوحيد ولنكن دعاة إليه بالحكمة
1: ولنحذر من العلو والتقصير فالوسط هو منجح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
5: وأيضا لنذاكر أنفسنا دائما لقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى هدى مستقيم
3: اللهم اجعلنا من الموحدين الصادقين واحشرنا في زمرة المسلمين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والثبات على الدين إلى الممات
1: فلنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ولنذكر بعضنا بهذا الأصل العظيم في كل مجلس
2: أيها الإخوة لنتعاهد على أن نعلم أولادنا التوحيد قبل كل شيء كما كان السلف يفعلون
3: صدقت فكانوا يقولون نعلمهم الإيمان قبل القرآن والإيمان أصل وبعده أحكام الشريعة لأن من قوي إيمانه انقاد أعمال الشريعة
4: وكذلك نعلمهم أن الله وحده هو النافع والضار والرازق المدبر فلا يطلبوا إلا منه
3: وإذا غرسنا التوحيد في قلوبهم صغارا نشأوا على الإخلاص والاستقامة كبارا.
5: أيها الإخوة، فتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وحفظ الله يبدأ بحفظ توحيده.
1: وبهذا نختم مجلسنا، فنسأل الله أن يجعل ذرياتنا من الموحدين العابدين، وأن يختم لنا ولهم بحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا kepada kelompok As-Sakhawi. Berikutnya kami persilahkan untuk duduk berbaris menghadap ke arah dewan juri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dewan juri. Tapi berikutnya kami persilahkan kepada dewan juri untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Falatafaddal mashkuran ma'jura.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi sudah disampaikan di sesi sebelumnya oleh Ustaz Muhammad Baroja, dan Anda setuju dengan beliau ya, bahwasanya perlu ada sesi yang dijelaskan dalam bahasa Indonesia materi-materi yang disampaikan oleh Al-Ikhwah di dalam hiwarnya tadi. Kenapa? Supaya as-sami'in atau pendengar di luar sana juga yastafidun, mengambil faedah dari yang disampaikan. Karena memang materi-materi yang disajikan masya Allah sebenarnya materi yang sangat bagus, yang perlu diangkat dan diketengahkan ke hadapan umat, dibahas dan disampaikan begitu ya, sehingga materinya sangat bagus sekali. Mungkin kalau bisa ke depan ada sesi lebih panjang itu lebih bagus sebenarnya. Dan mungkin soal li al-muwajah ila hadal fariq, Fariq As-Sakhawi, Fariq As-Sakhawi. Al-maudhu, jadi tema adalah berkaitan dengan dakwah tauhid gitu ya. Bahwasanya dakwah pertama adalah dakwah tauhid, dan itu tauhid uluhiyah. Soaluna lima da at-tarkiz ala tauhid al-uluhiyah, la ala tauhid ar-rububiyah wa al-asma wa sifat. Ya, kenapa fokusnya tertuju pada tauhid uluhiyah, dan kenapa tidak kepada tauhid rububiyah dan asma wa sifat? Apakah karena mereka sudah betul dan benar tauhid rububiyah dan asma wa sifatnya, atau bagaimana? Tafadhol.
4: Karena tauhid uluhiyah ini yang penting, karena amal tidak akan diterima kecuali dengan tauhid uluhiyah ini.
6: Berarti tanpa tauhid uluhiyah amalan tidak diterima. Kalau tanpa tauhid rububiyah,
4: tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat.
6: Naam. Ini artinya tiga-tiganya penting gitu ya. Tiga-tiganya penting. Dan kalau ada salah seorang terjatuh pada kesalahan pada salah satu dari tiga tauhid tersebut, itu akan tidak dianggap beriman, kan begitu? Betul atau tidak? Hah? Nah, sekarang pertanyaan kenapa yang difokuskan tauhid uluhiyah? Itu pertanyaannya. Kenapa yang difokuskan adalah tauhid uluhiyah?
4: Karena permusuhan itu ada di sini. Orang musyrikin itu mereka mengakui tauhid rububiyah. Adapun orang tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Adapun orang beriman mengakui semuanya.
6: Taib Hasan, di sini dia. Karena titik perselisihan di antara umat ketika itu di masa jahiliyah adalah pada tauhid uluhiyah. Mereka yang hilang, bagian paling besar yang hilang adalah tauhid uluhiyah yang perlu dikembalikan dengan segera. Wa ma'a dzalik, meskipun bersama dengan itu tauhid rububiyah dan asma wa sifatnya juga sebenarnya belum betul. Ya. Tetapi irisannya mungkin ya, kadarnya yang paling besar adalah uluhiyah. Buktinya mereka antara lain mengingkari Ar-Rahman kan gitu. Sehingga tidak paham tauhid uluhiyah, asma wa sifat kan gitu. Sebagiannya meyakini ada penguasa daerah tertentu. Ini kan kekurangan dalam tauhid rububiyah ya. Tetapi memang di tekankan adalah tauhid uluhiyah, karena itu adalah ghoyah, maka dikatakan tauhid ghoyah ya. Tujuannya rububiyah dan asma wa sifat itu adalah untuk menuju pada tauhid uluhiyah. Tapi mungkin cukup ya Ustaz.
7: Ditambah lagi Ustaz, mungkin kenapa kok pembahasan tauhid al-uluhiyah itu memang menjadi sebuah pembahasan yang sentral dalam pembahasan tauhid dibandingkan tauhid ar-rububiyah. Bukan berarti betul tauhid ar-rububiyah itu juga apa tidak penting, enggak. Tauhid ar-rububiyah penting, tapi tauhid al-uluhiyah itu menduduki posisi yang lebih penting. Salah satu sebabnya di antaranya ialah di masa sekarang sangat miris muslimin itu salah menempatkan dan salah juga menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Tauhid rububiyah itu yang lebih difokuskan menjadi terjemahan kalimat tauhid, sementara yang lebih fundamental, yang lebih mendasar tauhid uluhiyah itu malah disingkirkan. Mungkin itu Ustaz. Wallahu a'lam. Kondisi realita di lapangan sekarang ini di muslimin itu juga menjadi apa sebuah faktor yang sangat penting. Kenapa tauhid uluhiyah menjadi pembahasan yang cukup sentral. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
0: Baik, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada dewan juri yang telah membersamai acara kita di sore hari ini. Kemudian berikutnya kami persilahkan kepada kelompok As-Sakhawi untuk bisa kembali ke tempatnya. Menyusul setelahnya kelompok Az-Zahabi, tafadhal untuk bisa segera menuju ke area tengah masjid karena waktu maghrib semakin mepet. Sekali lagi kelompok Az-Zahabi, Abdul Rauf, Muhammad Tarangga, Ilham Bengkulu, Azkia Situbondo, Iman Firdaus, Abdullah Palembang, kami mohon untuk bisa segera menuju ke area tengah masjid dan memperagakan hiwar yang telah dibuat.

0: Fadal dalam hitungan 3, 2, 1 bisa dimulai.
1: Al-mawdu at-tawutu wa-ta'atu bi-gayri syar'illah. Mata yakunu dhalika kufruh. Fi laylatil jum'ati.
2: Muhammad, jiktuka bi-khabarin muhim.
1: Ma huwa?
2: أمرنا القائمون المسابقة بإنشاء الحوار باللغة العربية.
3: لا أستطيع. اذهب إلى إيمان أو أزكية.
2: إيمان، جئتك بخبر مهم.
4: ما هو؟
2: أمرنا القائمون على المسابقة بإنشاء الحوار باللغة العربية.
4: لا أستطيع. اذهب إلى أزكية.
2: أزكية، جئتك بخبر مهم.
4: ما هو؟
2: أمرنا القائمون على المسابقة بإنشاء الحوار باللغة العربية.
4: هذا النظام كنظام في مسابقة الإمام الكسائي في مرحلة التكميل.
2: إذن استطعت؟
4: نعم إن شاء الله.
1: بعد صلاة الجمعة.
2: أزكياء، كتبت الحوار؟
4: لما أنا مشغول.
2: كلنا مشغول. أما عندك فراغ بعد شغلك؟
4: بلى، هذه الليلة إن شاء الله.
1: بعد صلاة العشاء.
2: أزكياء، كتبت الحوار؟
4: لما.
2: الله المستعان.
1: بعد تناول الغداء يوم السبت.
2: أزكياء، تناولت الغداء؟
4: نعم، أحتاج إلى مساعدتك.
2: هيا بي.
4: سأملي لك الحوار ثم تكتبه.
2: كيف سيجري الحوار؟
4: سنقص قصتنا هذه ثم نعطي ما طلب القائمون من بيان مسألة عقدية.
1: من هنا انتهى القصة، وسنقدم لكم حوارا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والتحليل ما حرم الله والتحليل ما أحل أو يوجب ما أباهه وحكم من اتبعه وأطاعه في ذلك.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: كيف حالك؟
6: والله أنا بخير
5: الحمد لله. هل يجوز لي أن أسألك عن شيء؟
6: أهلا وسهلا، تفضل.
5: هل صح قول الخوارج بأن جميع الناس قد كفروا لاتباعهم وطاعتهم للطواغيت منهم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله والذين يحرمون ما أحل الله أو يوجبون ما أباهه؟ هل يحكم على كل من فعل ذلك بالطاغوت؟
6: سبحان الله، أصابك مرض؟
5: لا والله.
6: لماذا تسأل عنه؟
5: القائمون على المسابقة يطلبوننا أن نبينه في الجولة النهائية.
6: الآن؟
5: أجل.
6: طيب، بسم الله. الجواب: الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان عالما بحكم الله وعلى وجوبه ويعتقد أن حكم الله أن حكمه خير من حكمه فهو كافر مخرج عن الملة، فهو من الطاغوت لأنه ممن حكم بغير ما أنزل الله. وأما الذي يعتقد أن حكم الله هو الحق وخير من حكم غيره فهو صاحب الكبيرة وكفره دون كفر. وكذلك من حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله أو يوجبون ما أباحه إن كان عالما بشريعة الله مؤتمدا في ذلك فهو كافر مخرج عن الملة والله أعلم.
5: ما شاء الله، بارك الله فيك وفي علمك.
3: إيمان، عندي إشكال يتعلق بذلك، فكيف حكم من أطاعه أو اتبعه، هل هو كافر أم لا؟
6: لا تسألني، أنا متعب بسبب فعالية البستان. إلهام، بين له.
7: أنا.
6: فمن؟
7: أنا قارئ، ما شرقت الهوار.
6: الآن شرقت.
3: خير إن شاء الله.
7: الجواب إن شاء الله. المطيع إذا كان المطيع لذلك الطاغوت في التحليل ما حرم الله والتحريم ما أحل الله أو يوجبون ما أباحه إن يعرف محالفتهم لشارعة الله ويعتقد كاعتقادهم وهو مشرك بشرك أكبر. أما إذا كان مكرها ولم يعتقد باعتقادهم فليس بكافر. الله أعلم.
3: جزاك الله خيرا على البيان.
7: والمرجع من هذا البيان الكتاب الملخص شرح كتاب التوحيد وشرح معنى الطاغوت ونواقض الإسلام للعلامة الفوزان، فارجع إليها.
0: طيب جزاكم الله خيرا. Kepada kelompok Adz-Dzahabi, tafadhal untuk bisa berbaris menghadap ke arah dewan juri dan duduk di bawah. Kemudian berikutnya kami persilakan kepada dewan juri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Fala tafadhal mashkuran ma'jura.
8: Naam. Menunggu semuanya duduk. Tafadhalu. Jadi pembahasannya ini tadi seputar pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah. Betul begitu?
9: Naam.
8: Betul ya? Baik. Jadi sangat erat kaitannya dengan hukum takfir. Ya.
9: Ya.
8: Erat kaitannya dengan hukum takfir. Mungkin karena memang waktunya mepet ya. Jadi pertanyaannya yang pertama ialah muslimin mungkin sudah mengetahui bahwasannya pemikiran takfir itu enggak benar. Ya kan? Tidak tepat dan tidak benar. Tidak, apalagi yang sampai terus kemudian menggunakan rumus kalau sudah kafir, rumus berikutnya ialah halal harta dan darahnya. Rumus berikutnya qatl. Kan itu. Gimana? Betul. Betul
9: enggak ini? Naam, betul.
8: Ai naam. Pertanyaan yang harapannya bisa difahami oleh seluruh kaum muslimin ya, termasuk juga para pendengar di rumah. Yang pertama, apakah takfir itu di dalam Islam mutlak enggak boleh? Mutlak ya, selama-lamanya enggak boleh. Yang kedua, jika antum menjawab boleh, mungkin tadi ada disebutkan apa beberapa syurut atau mawani'u takfir. Coba sebutkan secara ringkas syurut dan mawani'. Ringkas saja, enggak usah panjang-panjang kan waktunya juga sudah mepet maghrib. Tafadhol.
4: Bismillah. Mungkin nah, pertama terkait penghalangnya dulu Ustaz. Untuk penghalang yang pertama,
8: ini pertanyaan nomor berapa ini? Menjawab pertanyaan nomor berapa ini?
4: Oh. Untuk pertanyaan pertama
8: ya.
4: Insyaallah jawabannya tidak mutlak dibolehkan dan tidak mutlak pula dilarang. Ada rinciannya.
8: Ada rinciannya. Nah, pada kondisi tertentu boleh, pada kondisi tertentu dilarang. Begitu maksudnya?
4: Nah,
8: baik, lanjutkan.
4: Untuk pertanyaan kedua, mungkin kami mulai dari penghalangnya terlebih dahulu.
8: Nah, fadhol.
4: Untuk penghalang yang pertama adalah jahil.
8: Penghalang ini, ana tegaskan lagi, mungkin para pendengar di rumah biar ngerti, penghalang di sini adalah penghalang dari vonis hukum takfir. Baik, fadhol aski ya, dilanjutkan.
4: Kemudian penghalang kedua adalah,
8: yang pertama tadi apa?
4: Jahil.
8: Jahil. Baik.
4: Kemudian yang kedua adalah dia memiliki semacam syubhat dalam syubhat syubhat takwil.
8: Syubhat takwil, keranjuan berpikir.
4: Nah,
8: gitu ya. Terus
4: kemudian penghalang yang ketiga adalah akalnya tertutup, semisal sedang marah atau sedih.
8: Apa gimana? Akalnya tertutup karena?
4: Karena marah atau sedih atau senang yang berlebihan.
8: Iya, terus?
4: Kemudian penghalang yang keempat adalah
8: apa penghalang berikutnya?
4: Oh, iya. Penghalang yang keempat adalah paksaan, terpaksa.
8: Ikrah.
4: Nah,
8: terus?
4: Mungkin cukup sampai situ.
8: Sampai situ ya. Berarti menyebutkan empat tadi ya. Taib, jahil. Terus kemudian?
4: Ikrah.
8: Ikrah. Terus kemudian? Akalnya tertutup.
4: Akalnya tertutup.
8: Terus?
4: Yang keempat, syubhat ta'wil.
8: Syubhat ta'wil, taib.
4: Kemudian untuk syaratnya?
8: Iya. Yeah.
4: Untuk syarat pertama

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون.

لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم

الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هو

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين

من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: والوالدات يرضعن أولادهن

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

عقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليرحمنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويمنعون الماعون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

0: أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يومئذ عن النعيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

عقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يومئذ عن النعيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

0: الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين

من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا.

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والوالدات يرضعن أولادهن

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون

كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد